0: يعني كان شاب كمان
1: اللي بريت هاي خمسة جيرم
0: يوم
1: وخوي اليوم
2: وقبلت
1: لوفا مش ربا كل يوم
0: حكوات
2: أستمر
1: يس
2: طور كم بابا بيرت
1: يس بريتا
2: حرارة
1: حرارة
0: هذا
2: صورنا بشاوي
0: كو كونست رفلكس بريكا باك فو سكن كو كونست رفلكس بريكا باك فو سكن كما ليش بريانو

0: يعني ممكن شاب كمان
1: اللي بريتها كم سيجارة
0: يوم
1: وخويم اليوم
2: وقلت
1: لو كم شربا كل يوم
0: حكمت
2: أستمر
1: يس
2: تورو كم بابو بيرت
1: يس بريتا
2: حرارة
1: حرارة
0: أنا
2: صورنا بشاوي
0: كو كونست رفلكس بريكا باك فو سكن كو كونست رفلكس بريكا باك فو سكن كما ليش بريانو

0: يعني كان شاف كمان
1: اللي بريتها كم سجيرة
0: اليوم
1: وخوي اليوم
2: وقبلت
1: لو كم شربا كل يوم
0: حكمت
2: أصلا ما
1: يس
2: تورو كم بابو بيرت
1: يس بريتا
2: هرا
1: هرا
0: هلا
2: صبرنا ما شاو
0: كو كان لاست رفلكس بريكا باك فو سكن Quand la réflexe brica va pour ses quelles, comme un lui, il ne fait rien, non.